أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 14 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: ترامب يبدأ زيارة رسمية للصين، صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية لا يزال مستمرا لكنه ربما في طور الانكماش. مجلس السلام لقطاع غزة يسعى لدفع خطة السلام من خلال محادثات مع إسرائيل وحماس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة وتايوان والنزاع الإيراني. ولوح شباب بالأعلام وهتفوا مرحبا لدى وصوله إلى المطار، وكان في استقباله نائب الرئيس هان تشينغ. وأعلنت وزارة الخارجية أن بكين تأمل في توسيع نطاق التعاون مع واشنطن وإدارة الخلافات، مضيفة أنهم سيسعون لتحقيق الاستقرار في عالم يزداد اضطرابا. وستعقد القمة في قاعة الشعب الكبرى، وقال ترامب أنهم سيجرون محادثات معمقة حول إيران والتجارة والقضايا الاقتصادية بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وأطر تعاون جديدة. وتفرض إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء العاصمة، وتم إغلاق معبد السماء وهو أحد أشهر معالم بكين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تم إغلاقه أمام العامة، وسيزوره الزعيمان يوم الخميس قبل مأدبة رسمية. وكان الأباطرة الصينيون يقيمون طقوس تضحية ويصلون من أجل محاصيل وفيرة في المعبد القديم، وتشير إحدى وسائل الإعلام السنغافورية إلى أن هذا الموقع قد يكون إشارة إلى روابط ترامب الدينية. وكان ترامب قد زار المدينة المحرمة عام 2017 خلال ولايته السابقة. تشير صور أقمار اصطناعية حللتها شركة يابانية إلى أن التسرب النفطي المحتمل الذي تم رصده قبالة جزيرة خارك الإيرانية قد لا يزال مستمرا على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتقلص. وتضم الجزيرة الواقعة في عمق الخليج العربي واحدة من أكبر مراكز تصدير النفط في العالم، حيث تمثل 90% من صادرات إيران من النفط الخام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن تحليل خبراء لصور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية أن بقعة النفط بدأت تنتشر قبالة جزيرة خارك حتى يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى تسرب نحو 80,000 برميل من النفط. وقامت شركة تحليل البيانات اليابانية ريج آي بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الفترة من 2 مايو أيار إلى 12 مايو أيار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر التسرب المشتبه به في الصور على شكل تشكيل أحمر. ويظهر التحليل أنه حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حدث تسرب نفطي هائل قبالة السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة، ويبدو أن البقعة النفطية قد انجرفت لأكثر من 30 كيلومترا جنوبا بحلول يوم الاثنين. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يومي الاثنين والثلاثاء ما يبدو أنه بقعة نفطية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهذا يشير إلى احتمال استمرار التسرب النفطي على الرغم من أن نطاقه الإجمالي آخذ في التضاؤل. وقد يكون سبب التسرب الذي لا يزال مجهولا إما هجوما أو خللا في منشأة لتخزين النفط. ومع استمرار الوضع المتوتر في إيران من المتوقع أن تكون جهود احتواء تسرب النفط صعبة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير على البيئة.

أشار الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى أن المجلس سيواصل المناقشات مع كل من إسرائيل وحماس من أجل دفع خطة السلام الخاصة بالقطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي استنادا إلى خطة سلام بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الهجمات المتفرقة التي تشنها القوات الإسرائيلية استمرت. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 850 شخصا لقوا حتفهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفي هذا السياق عقد ملادينوف، وهو وزير خارجية ودفاع سابق في بلغاريا وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عقد مؤتمرا صحفيا في القدس يوم الأربعاء، ويناط بالمجلس الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للاتفاق والقيود المفروضة على نقل الإمدادات الإغاثية إلى غزة، قال إن وقف إطلاق النار بعيد كل البعد عن الكمال، وأضاف أن المدنيين ما زالوا يقتلون وأن العائلة تعيش في خوف. وقال ملادينوف أيضا إن المجلس يجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن التنفيذ الكامل لمتطلبات الاتفاق، وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس، وأشار إلى أن المجلس سيواصل المحادثات مع الجماعة لتحقيق هذا الهدف، ولم يتم إحراز أي تقدم كبير في نزع سلاح حماس أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تدعو إليه خطة السلام. يقول علماء إنهم رصدوا أكثر مجرة بدائية من الناحية الكيميائية لتكوين النجوم تم اكتشافها حتى الآن باستخدام تلسكوب فضائي. ويضم الفريق الدولي باحثين من جامعة كانازاوا اليابانية والمرصد الفلكي الوطني الياباني، وقد حللوا الضوء المنبعث من مجرة خافتة للغاية تسمى لاب 1B تعود إلى ما قبل 13 مليار سنة أو بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول العلماء أن المجرة الخافتة تم تكبيرها بفعل تأثير يسمى عدسة الجاذبية، حيث تم تضخيم الضوء الصادر منها بعد مروره بالقرب من مجموعة ضخمة من المجرات. ويقولون أنه بعد أكثر من 30 ساعة من المراقبة تأكدوا من أن وجود الأكسجين هناك كان الأدنى بين جميع المجرات التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويقولون أنه يعتقد أن العناصر الثقيلة مثل الأكسجين كانت نادرة الوجود في الكون بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، لكن كمية تلك المواد ازدادت تدريجيا. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ويست تريتينغ من المتوقع أن يستقيل من منصبه يوم الخميس على أقرب تقدير، ويعتقد أنه يهدف إلى الدعوة لانتخابات قيادية في حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وحقق حزب الإصلاح البريطاني اليميني الذي يدعو إلى سياسة هجرة أكثر صرامة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو أيار. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى ستارمر لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن أكثر من 80 نائبا من حزب العمال في مجلس العموم حثوه على الاستقالة، وقد استقال 4 وزراء في الحكومة يوم الثلاثاء. وأكد ستارمر مجددا نيته البقاء في منصبه. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضا في

0: هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد، يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: إليكم المعاني.
0: ميا تقول لتام:
2: このTシャツ見て.
1: انظري إلى هذا التي شيرت.
2: نينجا って書いてある.
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام إلى التيشيرت وتقول:
3: آه، نينجا.
1: واو، نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا:
4: いらっしゃいませ.
1: أهلا وسهلا.
0: وتام تسأله:
3: すみません. お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب:
4: ちょっとここにはありませんね.
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام:
2: تام، お守りはお寺にあるよ.
1: يا تام، الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام:
3: お寺ですか؟
1: المعبد.
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう.
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: هل توجد عندكم طلاسم؟
3: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و، ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا. お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح:
6: すみません. 地図 wa arimasuka؟
0: من فضلك، هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب:
7: هاي، こちら desu.
0: نعم، ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور. وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか؟ すみません. 地図はありますか؟
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
1: وابدأ الجملة ب سميماسن
8: سميماسن سنس وا أريماسكا سميماسن سنس وا أريماسكا.
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات
1: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات نينجا نو تي شات.
6: سميماسن نينجا نو تي شات وا أريماسكا سميماسن ninja の T シャツはありますか?
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ.
1: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
0: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
9: いらっしゃいませ.
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
1: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسي دوري.
0: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
1: وفي نهاية شارع ناكاميسي دوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد. ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 14 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: ترامب يبدأ زيارة رسمية للصين، صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية لا يزال مستمرا، لكنه ربما في طور الانكماش. مجلس السلام لقطاع غزة يسعى لدفع خطة السلام من خلال محادثات مع إسرائيل وحماس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة وتايوان والنزاع الإيراني. ولوح شباب بالأعلام وهتفوا مرحبا لدى وصوله إلى المطار، وكان في استقباله نائب الرئيس هان تشينغ. وأعلنت وزارة الخارجية أن بكين تأمل في توسيع نطاق التعاون مع واشنطن وإدارة الخلافات، مضيفة أنهم سيسعون لتحقيق الاستقرار في عالم يزداد اضطرابا. وستعقد القمة في قاعة الشعب الكبرى، وقال ترامب أنهم سيجرون محادثات معمقة حول إيران والتجارة والقضايا الاقتصادية بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وأطر تعاون جديدة. وتفرض إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء العاصمة، وتم إغلاق معبد السماء وهو أحد أشهر معالم بكين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تم إغلاقه أمام العامة، وسيزوره الزعيمان يوم الخميس قبل مأدبة رسمية. وكان الأباطرة الصينيون يقيمون طقوس تضحية ويصلون من أجل محاصيل وفيرة في المعبد القديم، وتشير إحدى وسائل الإعلام السنغافورية إلى أن هذا الموقع قد يكون إشارة إلى روابط ترامب الدينية. وكان ترامب قد زار المدينة المحرمة عام 2017 خلال ولايته السابقة. تشير صور أقمار اصطناعية حللتها شركة يابانية إلى أن التسرب النفطي المحتمل الذي تم رصده قبالة جزيرة خارك الإيرانية قد لا يزال مستمرا، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتقلص. وتضم الجزيرة الواقعة في عمق الخليج العربي واحدة من أكبر مراكز تصدير النفط في العالم، حيث تمثل 90% من صادرات إيران من النفط الخام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن تحليل خبراء لصور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية أن بقعة النفط بدأت تنتشر قبالة جزيرة خارك حتى يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى تسرب نحو 80,000 برميل من النفط. وقامت شركة تحليل البيانات اليابانية ريج آي بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الفترة من 2 مايو أيار إلى 12 مايو أيار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر التسرب المشتبه به في الصور على شكل تشكيل أحمر. ويظهر التحليل أنه حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حدث تسرب نفطي هائل قبالة السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة، ويبدو أن البقعة النفطية قد انجرفت لأكثر من 30 كيلومترا جنوبا بحلول يوم الاثنين. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يومي الاثنين والثلاثاء ما يبدو أنه بقعة نفطية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهذا يشير إلى احتمال استمرار التسرب النفطي على الرغم من أن نطاقه الإجمالي آخذ في التضاؤل. وقد يكون سبب التسرب الذي لا يزال مجهولا إما هجوما أو خللا في منشأة لتخزين النفط. ومع استمرار الوضع المتوتر في إيران، من المتوقع أن تكون جهود احتواء تسرب النفط صعبة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير على البيئة.

أشار الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى أن المجلس سيواصل المناقشات مع كل من إسرائيل وحماس من أجل دفع خطة السلام الخاصة بالقطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي استنادا إلى خطة سلام بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الهجمات المتفرقة التي تشنها القوات الإسرائيلية استمرت. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 850 شخصا لقوا حتفهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفي هذا السياق عقد ملادينوف، وهو وزير خارجية ودفاع سابق في بلغاريا وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عقد مؤتمرا صحفيا في القدس يوم الأربعاء، ويناط بالمجلس الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للاتفاق والقيود المفروضة على نقل الإمدادات الإغاثية إلى غزة، قال إن وقف إطلاق النار بعيد كل البعد عن الكمال، وأضاف أن المدنيين ما زالوا يقتلون وأن العائلة تعيش في خوف. وقال ملادينوف أيضا إن المجلس يجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن التنفيذ الكامل لمتطلبات الاتفاق، وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس، وأشار إلى أن المجلس سيواصل المحادثات مع الجماعة لتحقيق هذا الهدف، ولم يتم إحراز أي تقدم كبير في نزع سلاح حماس أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تدعو إليه خطة السلام. يقول علماء إنهم رصدوا أكثر مجرة بدائية من الناحية الكيميائية لتكوين النجوم تم اكتشافها حتى الآن باستخدام تلسكوب فضائي، ويضم الفريق الدولي باحثين

باحثين من جامعة كانازاوا اليابانية والمرصد الفلكي الوطني الياباني، وقد حللوا الضوء المنبعث من مجرة خافتة للغاية تسمى لاب 1 بي تعود إلى ما قبل 13 مليار سنة أو بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول العلماء أن المجرة الخافتة تم تكبيرها بفعل تأثير يسمى عدسة الجاذبية، حيث تم تضخيم الضوء الصادر منها بعد مروره بالقرب من مجموعة ضخمة من المجرات. ويقولون أنه بعد أكثر من 30 ساعة من المراقبة تأكدوا من أن وجود الأكسجين هناك كان الأدنى بين جميع المجرات التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويقولون أنه يعتقد أن العناصر الثقيلة مثل الأكسجين كانت نادرة الوجود في الكون بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، لكن كمية تلك المواد ازدادت تدريجيا. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وستريتينغ من المتوقع أن يستقيل من منصبه يوم الخميس على أقرب تقدير، ويعتقد أنه يهدف إلى الدعوة لانتخابات قيادية في حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وحقق حزب الإصلاح البريطاني اليميني الذي يدعو إلى سياسة هجرة أكثر صرامة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو أيار. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى ستارمر لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن أكثر من 80 نائبا من حزب العمال في مجلس العموم حثوه على الاستقالة، وقد استقال 4 وزراء في الحكومة يوم الثلاثاء. وأكد ستارمر مجددا نيته البقاء في منصبه. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 14 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: ترامب يبدأ زيارة رسمية للصين، صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية لا يزال مستمرا، لكنه ربما في طور الانكماش. مجلس السلام لقطاع غزة يسعى لدفع خطة السلام من خلال محادثات مع إسرائيل وحماس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة وتايوان والنزاع الإيراني. ولوح شباب بالأعلام وهتفوا مرحبا لدى وصوله إلى المطار، وكان في استقباله نائب الرئيس هان تشينغ. وأعلنت وزارة الخارجية أن بكين تأمل في توسيع نطاق التعاون مع واشنطن وإدارة الخلافات، مضيفة أنهم سيسعون لتحقيق الاستقرار في عالم يزداد اضطرابا. وستعقد القمة في قاعة الشعب الكبرى، وقال ترامب أنهم سيجرون محادثات معمقة حول إيران والتجارة والقضايا الاقتصادية بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وأطر تعاون جديدة. وتفرض إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء العاصمة، وتم إغلاق معبد السماء وهو أحد أشهر معالم بكين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تم إغلاقه أمام العامة، وسيزوره الزعيمان يوم الخميس قبل مأدبة رسمية. وكان الأباطرة الصينيون يقيمون طقوس تضحية ويصلون من أجل محاصيل وفيرة في المعبد القديم، وتشير إحدى وسائل الإعلام السنغافورية إلى أن هذا الموقع قد يكون إشارة إلى روابط ترامب الدينية. وكان ترامب قد زار المدينة المحرمة عام 2017 خلال ولايته السابقة. تشير صور أقمار اصطناعية حللتها شركة يابانية إلى أن التسرب النفطي المحتمل الذي تم رصده قبالة جزيرة خارك الإيرانية قد لا يزال مستمرا، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتقلص. وتضم الجزيرة الواقعة في عمق الخليج العربي واحدة من أكبر مراكز تصدير النفط في العالم، حيث تمثل 90% من صادرات إيران من النفط الخام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن تحليل خبراء لصور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية أن بقعة النفط بدأت تنتشر قبالة جزيرة خارك حتى يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى تسرب نحو 80,000 برميل من النفط. وقامت شركة تحليل البيانات اليابانية ريتش آي بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الفترة من 2 مايو إلى 12 مايو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر التسرب المشتبه به في الصور على شكل تشكيل أحمر. ويظهر التحليل أنه حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حدث تسرب نفطي هائل قبالة السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة، ويبدو أن البقعة النفطية قد انجرفت لأكثر من 30 كيلومترا جنوبا بحلول يوم الاثنين. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يومي الاثنين والثلاثاء ما يبدو أنه بقعة نفطية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهذا يشير إلى احتمال استمرار التسرب النفطي على الرغم من

نطاقه الإجمالي آخذ في التضاؤل، وقد يكون سبب التسرب الذي لا يزال مجهولا إما هجوما أو خللا في منشأة لتخزين النفط. ومع استمرار الوضع المتوتر في إيران، من المتوقع أن تكون جهود احتواء تسرب النفط صعبة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير على البيئة.

أشار الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى أن المجلس سيواصل المناقشات مع كل من إسرائيل وحماس من أجل دفع خطة السلام الخاصة بالقطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي استنادا إلى خطة سلام بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الهجمات المتفرقة التي تشنها القوات الإسرائيلية استمرت. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 850 شخصا لقوا حتفهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفي هذا السياق عقد ملادينوف، وهو وزير خارجية ودفاع سابق في بلغاريا وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عقد مؤتمرا صحفيا في القدس يوم الأربعاء، ويناط بالمجلس الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للاتفاق والقيود المفروضة على نقل الإمدادات الإغاثية إلى غزة، قال إن وقف إطلاق النار بعيد كل البعد عن الكمال، وأضاف أن المدنيين ما زالوا يقتلون وأن العائلة تعيش في خوف. وقال ملادينوف أيضا إن المجلس يجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن التنفيذ الكامل لمتطلبات الاتفاق، وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس، وأشار إلى أن المجلس سيواصل المحادثات مع الجماعة لتحقيق هذا الهدف، ولم يتم إحراز أي تقدم كبير في نزع سلاح حماس أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تدعو إليه خطة السلام. يقول علماء إنهم رصدوا أكثر مجرة بدائية من الناحية الكيميائية لتكوين النجوم تم اكتشافها حتى الآن باستخدام تلسكوب فضائي. ويضم الفريق الدولي باحثين من جامعة كانازاوا اليابانية والمرصد الفلكي الوطني الياباني، وقد حللوا الضوء المنبعث من مجرة خافتة للغاية تسمى لاب 1 بي، تعود إلى ما قبل 13 مليار سنة أو بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول العلماء أن المجرة الخافتة تم تكبيرها بفعل تأثير يسمى عدسة الجاذبية، حيث تم تضخيم الضوء الصادر منها بعد مروره بالقرب من مجموعة ضخمة من المجرات. ويقولون أنه بعد أكثر من 30 ساعة من المراقبة تأكدوا من أن وجود الأكسجين هناك كان الأدنى بين جميع المجرات التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويقولون أنه يعتقد أن العناصر الثقيلة مثل الأكسجين كانت نادرة الوجود في الكون بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، لكن كمية تلك المواد ازدادت تدريجيا. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وستريتينغ من المتوقع أن يستقيل من منصبه يوم الخميس على أقرب تقدير، ويعتقد أنه يهدف إلى الدعوة لانتخابات قيادية في حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وحقق حزب الإصلاح البريطاني اليميني الذي يدعو إلى سياسة هجرة أكثر صرامة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو أيار. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى ستارمر لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن أكثر من 80 نائبا من حزب العمال في مجلس العموم حثوه على الاستقالة، وقد استقال 4 وزراء في الحكومة يوم الثلاثاء، وأكد ستارمر مجددا نيته البقاء في منصبه. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس الحادي عشر
0: ونتعلم كيفية السؤال

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまえに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام، お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか؟
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا
5: أريماسكا، お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasuka؟
0: من فضلك، هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي، こちらです،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور.

0: ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
1: سنسو. سنسو.
0: وابدأ الجملة ب سميماسن.
2: سميماسن. سنسو واريماسكا؟ سميماسن. سنسو واريماسكا؟
0: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
1: تي شات.
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
1: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
3: سميماسن. نينجا نو تي شات وا أريماسكا؟ سميماسن. نينجا نو تي شات وا أريماسكا؟
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ.
0: ومعناها مرحبا بقدومك، أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
5: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
6: いらっしゃいませ.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
7: すみません。お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
7: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
7: 行きましょう。
10: トラベルガイド.
5: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
0: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري.
5: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه، تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 14 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: ترامب يبدأ زيارة رسمية للصين، صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية لا يزال مستمرا، لكنه ربما في طور الانكماش. مجلس السلام لقطاع غزة يسعى لدفع خطة السلام من خلال محادثات مع إسرائيل وحماس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة وتايوان والنزاع الإيراني. ولوح شباب بالأعلام وهتفوا مرحبا لدى وصوله إلى المطار، وكان في استقباله نائب الرئيس هان تشينغ. وأعلنت وزارة الخارجية أن بكين تأمل في توسيع نطاق التعاون مع واشنطن وإدارة الخلافات، مضيفة أنهم سيسعون لتحقيق الاستقرار في عالم يزداد اضطرابا. وستعقد القمة في قاعة الشعب الكبرى، وقال ترامب أنهم سيجرون محادثات معمقة حول إيران والتجارة والقضايا الاقتصادية بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وأطر تعاون جديدة. وتفرض إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء العاصمة، وتم إغلاق معبد السماء وهو أحد أشهر معالم بكين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تم إغلاقه أمام العامة، وسيزوره الزعيمان يوم الخميس قبل مأدبة رسمية. وكان الأباطرة الصينيون يقيمون طقوس تضحية ويصلون من أجل محاصيل وفيرة في المعبد القديم، وتشير إحدى وسائل الإعلام السنغافورية إلى أن هذا الموقع قد يكون إشارة إلى روابط ترامب الدينية. وكان ترامب قد زار المدينة المحرمة عام 2017 خلال ولايته السابقة. تشير صور أقمار اصطناعية حللتها شركة يابانية إلى أن التسرب النفطي المحتمل الذي تم رصده قبالة جزيرة خارك الإيرانية قد لا يزال مستمرا، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتقلص. وتضم الجزيرة الواقعة في عمق الخليج العربي واحدة من أكبر مراكز تصدير النفط في العالم، حيث تمثل 90% من صادرات إيران من النفط الخام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن تحليل خبراء لصور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية أن بقعة النفط بدأت تنتشر قبالة جزيرة خارك حتى يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى تسرب نحو 80,000 برميل من النفط. وقامت شركة تحليل البيانات اليابانية ريتش آي بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الفترة من 2 مايو أيار إلى 12 مايو أيار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر التسرب المشتبه به في الصور على شكل تشكيل أحمر. ويظهر التحليل أنه حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حدث تسرب نفطي هائل قبالة السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة، ويبدو أن البقعة النفطية قد انجرفت لأكثر من 30 كيلومترا جنوبا بحلول يوم الاثنين. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يومي الاثنين والثلاثاء ما يبدو أنه بقعة نفطية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهذا يشير إلى احتمال استمرار التسرب النفطي على الرغم من أن نطاقه الإجمالي آخذ في التضاؤل. وقد يكون سبب التسرب الذي لا يزال مجهولا إما هجوما أو خللا في منشأة لتخزين النفط. ومع استمرار الوضع المتوتر في إيران، من المتوقع أن تكون جهود احتواء تسرب النفط صعبة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير على البيئة.

أشار الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى أن المجلس سيواصل المناقشات مع كل من إسرائيل وحماس من أجل دفع خطة السلام الخاصة بالقطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي استنادا إلى خطة سلام بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الهجمات المتفرقة التي تشنها القوات الإسرائيلية استمرت. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 850 شخصا لقوا حتفهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفي هذا السياق عقد ملادينوف، وهو وزير خارجية ودفاع سابق في بلغاريا وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عقد مؤتمرا صحفيا في القدس يوم الأربعاء، ويناط بالمجلس الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للاتفاق والقيود المفروضة على نقل الإمدادات الإغاثية إلى غزة، قال إن وقف إطلاق النار بعيد كل البعد عن الكمال، وأضاف أن المدنيين ما زالوا يقتلون وأن العائلة تعيش في خوف. وقال ملادينوف أيضا إن المجلس يجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن التنفيذ الكامل لمتطلبات الاتفاق، وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس، وأشار إلى أن المجلس سيواصل المحادثات مع الجماعة لتحقيق هذا الهدف، ولم يتم إحراز أي تقدم كبير في نزع سلاح حماس أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تدعو إليه خطة السلام. يقول علماء إنهم رصدوا أكثر مجرة بدائية من الناحية الكيميائية لتكوين النجوم.

تم اكتشافها حتى الآن باستخدام تلسكوب فضائي. ويضم الفريق الدولي باحثين من جامعة كانازاوا اليابانية والمرصد الفلكي الوطني الياباني، وقد حللوا الضوء المنبعث من مجرة خافتة للغاية تسمى لاب 1 بي، تعود إلى ما قبل 13 مليار سنة أو بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول العلماء أن المجرة الخافتة تم تكبيرها بفعل تأثير يسمى عدسة الجاذبية، حيث تم تضخيم الضوء الصادر منها بعد مروره بالقرب من مجموعة ضخمة من المجرات. ويقولون أنه بعد أكثر من 30 ساعة من المراقبة تأكدوا من أن وجود الأكسجين هناك كان الأدنى بين جميع المجرات التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويقولون أنه يعتقد أن العناصر الثقيلة مثل الأكسجين كانت نادرة الوجود في الكون بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، لكن كمية تلك المواد ازدادت تدريجيا. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وستريتينغ من المتوقع أن يستقيل من منصبه يوم الخميس على أقرب تقدير، ويعتقد أنه يهدف إلى الدعوة لانتخابات قيادية في حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وحقق حزب الإصلاح البريطاني اليميني الذي يدعو إلى سياسة هجرة أكثر صرامة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو أيار. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى ستارمر لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن أكثر من 80 نائبا من حزب العمال في مجلس العموم حثوه على الاستقالة، وقد استقال 4 وزراء في الحكومة يوم الثلاثاء. وأكد ستارمر مجددا نيته البقاء في منصبه. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تي كايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: آه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا؟ お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasu،
0: من فضلك هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي こちら です،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
1: وأبدأ الجملة ب سميماسن
7: سميماسن سنس はありますか؟ سميماسن سنس はありますか؟
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات.
1: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
6: سميماسن. نينجا نو تي شات はありますか؟ سميماسن.忍者の T シャツはありますか？
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
8: いらっしゃいませ.
1: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
0: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
8: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
1: دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري،
0: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
1: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدات وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 14 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: ترامب يبدأ زيارة رسمية للصين، صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية لا يزال مستمرا، لكنه ربما في طور الانكماش. مجلس السلام لقطاع غزة يسعى لدفع خطة السلام من خلال محادثات مع إسرائيل وحماس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة وتايوان والنزاع الإيراني. ولوح شباب بالأعلام وهتفوا مرحبا لدى وصوله إلى المطار، وكان في استقباله نائب الرئيس هان تشينغ. وأعلنت وزارة الخارجية أن بكين تأمل في توسيع نطاق التعاون مع واشنطن وإدارة الخلافات، مضيفة أنهم سيسعون لتحقيق الاستقرار في عالم يزداد اضطرابا. وستعقد القمة في قاعة الشعب الكبرى، وقال ترامب أنهم سيجرون محادثات معمقة حول إيران والتجارة والقضايا الاقتصادية بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وأطر تعاون جديدة. وتفرض إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء العاصمة، وتم إغلاق معبد السماء وهو أحد أشهر معالم بكين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تم إغلاقه أمام العامة، وسيزوره الزعيمان يوم الخميس قبل مأدبة رسمية. وكان الأباطرة الصينيون يقيمون طقوس تضحية ويصلون من أجل محاصيل وفيرة في المعبد القديم، وتشير إحدى وسائل الإعلام السنغافورية إلى أن هذا الموقع قد يكون إشارة إلى روابط ترامب الدينية. وكان ترامب قد زار المدينة المحرمة عام 2017 خلال ولايته السابقة. تشير صور أقمار اصطناعية حللتها شركة يابانية إلى أن التسرب النفطي المحتمل الذي تم رصده قبالة جزيرة خارك الإيرانية قد لا يزال مستمرا، على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتقلص. وتضم الجزيرة الواقعة في عمق الخليج العربي واحدة من أكبر مراكز تصدير النفط في العالم، حيث تمثل 90% من صادرات إيران من النفط الخام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن تحليل خبراء لصور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية أن بقعة النفط بدأت تنتشر قبالة جزيرة خارك حتى يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى تسرب نحو 80,000 برميل من النفط. وقامت شركة تحليل البيانات اليابانية ريتش آي بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الفترة من 2 مايو أيار إلى 12 مايو أيار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر التسرب المشتبه به في الصور على شكل تشكيل أحمر. ويظهر التحليل أنه حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حدث تسرب نفطي هائل قبالة السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة، ويبدو أن البقعة النفطية قد انجرفت لأكثر من 30 كيلومترا جنوبا بحلول يوم الاثنين. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يومي الاثنين والثلاثاء ما يبدو أنه بقعة نفطية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهذا يشير إلى احتمال استمرار التسرب النفطي على الرغم من أن نطاقه الإجمالي آخذ في التضاؤل. وقد يكون سبب التسرب الذي لا يزال مجهولا إما هجوما أو خللا في منشأة لتخزين النفط. ومع استمرار الوضع المتوتر في إيران، من المتوقع أن تكون جهود احتواء تسرب النفط صعبة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير على البيئة.

أشار الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى أن المجلس سيواصل المناقشات مع كل من إسرائيل وحماس من أجل دفع خطة السلام الخاصة بالقطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي استنادا إلى خطة سلام بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الهجمات المتفرقة التي تشنها القوات الإسرائيلية استمرت. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 850 شخصا لقوا حتفهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفي هذا السياق عقد ملادينوف، وهو وزير خارجية ودفاع سابق في بلغاريا وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عقد مؤتمرا صحفيا في القدس يوم الأربعاء، ويناط بالمجلس الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للاتفاق والقيود المفروضة على نقل الإمدادات الإغاثية إلى غزة، قال إن وقف إطلاق النار بعيد كل البعد عن الكمال، وأضاف أن المدنيين ما زالوا يقتلون وأن العائلة تعيش في خوف. وقال ملادينوف أيضا إن المجلس يجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن التنفيذ الكامل لمتطلبات الاتفاق، وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس، وأشار إلى أن المجلس سيواصل المحادثات مع الجماعة لتحقيق هذا الهدف، ولم يتم إحراز أي تقدم كبير في نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تدعو إليه خطة السلام. يقول علماء إنهم رصدوا أكثر مجرة بدائية من الناحية الكيميائية لتكوين النجوم تم اكتشافها حتى الآن باستخدام تلسكوب فضائي. ويضم الفريق الدولي باحثين من جامعة كانازاوا اليابانية والمرصد الفلكي الوطني الياباني، وقد حللوا الضوء المنبعث من مجرة خافتة للغاية تسمى لاب 1B تعود إلى ما قبل 13 مليار سنة أو بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول العلماء أن المجرة الخافتة تم تكبيرها بفعل تأثير يسمى عدسة الجاذبية، حيث تم تضخيم الضوء الصادر منها بعد مروره بالقرب من مجموعة ضخمة من المجرات. ويقولون أنه بعد أكثر من 30 ساعة من المراقبة تأكدوا من أن وجود الأكسجين هناك كان الأدنى بين جميع المجرات التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويقولون أنه يعتقد أن العناصر الثقيلة مثل الأكسجين كانت نادرة الوجود في الكون بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، لكن كمية تلك المواد ازدادت تدريجيا. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ويست تريتينغ من المتوقع أن يستقيل من منصبه يوم الخميس على أقرب تقدير، ويعتقد أنه يهدف إلى الدعوة لانتخابات قيادية في حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وحقق حزب الإصلاح البريطاني اليميني الذي يدعو إلى سياسة هجرة أكثر صرامة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو أيار. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى ستارمر لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن أكثر من 80 نائبا من حزب العمال في مجلس العموم حثوه على الاستقالة، وقد استقال 4 وزراء في الحكومة يوم الثلاثاء. وأكد ستارمر مجددا نيته البقاء في منصبه. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまーに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تكايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか،
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجوداً. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا
5: أريماسكا، お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasuka؟
0: من فضلك، هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي، こちら です،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
1: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
1: وابدأ الجملة ب سميماسن
7: سميماسن سنس はありますか؟ سميماسن سنس はありますか؟
1: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات.
1: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
6: سميません. نينجا نو تي شات はありますか؟ سميません.忍者の T シャツはありますか？
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ.
1: ومعناها مرحبا بقدومك. أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
0: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث

0: نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو.
1: دائماً ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 متراً ويسمى ناكاميسيدوري،
0: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
1: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد، ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 14 من مايو أيار لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: ترامب يبدأ زيارة رسمية للصين، صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تشير إلى أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارك الإيرانية لا يزال مستمرا، لكنه ربما في طور الانكماش. مجلس السلام لقطاع غزة يسعى لدفع خطة السلام من خلال محادثات مع إسرائيل وحماس. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك التجارة وتايوان والنزاع الإيراني. ولوح شباب بالأعلام وهتفوا مرحبا لدى وصوله إلى المطار، وكان في استقباله نائب الرئيس هان تشينغ. وأعلنت وزارة الخارجية أن بكين تأمل في توسيع نطاق التعاون مع واشنطن وإدارة الخلافات، مضيفة أنهم سيسعون لتحقيق الاستقرار في عالم يزداد اضطرابا. وستعقد القمة في قاعة الشعب الكبرى، وقال ترامب أنهم سيجرون محادثات معمقة حول إيران والتجارة والقضايا الاقتصادية بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وأطر تعاون جديدة. وتفرض إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء العاصمة، وتم إغلاق معبد السماء وهو أحد أشهر معالم بكين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تم إغلاقه أمام العامة، وسيزوره الزعيمان يوم الخميس قبل مأدبة رسمية. وكان الأباطرة الصينيون يقيمون طقوس تضحية ويصلون من أجل محاصيل وفيرة في المعبد القديم، وتشير إحدى وسائل الإعلام السنغافورية إلى أن هذا الموقع قد يكون إشارة إلى روابط ترامب الدينية. وكان ترامب قد زار المدينة المحرمة عام 2017 خلال ولايته السابقة. تشير صور أقمار اصطناعية حللتها شركة يابانية إلى أن التسرب النفطي المحتمل

الذي تم رصده قبالة جزيرة خارك الإيرانية قد لا يزال مستمرا على الرغم من أنه يبدو وكأنه يتقلص. وتضم الجزيرة الواقعة في عمق الخليج العربي واحدة من أكبر مراكز تصدير النفط في العالم، حيث تمثل 90% من صادرات إيران من النفط الخام. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن تحليل خبراء لصور الأقمار الاصطناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية أن بقعة النفط بدأت تنتشر قبالة جزيرة خارك حتى يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى تسرب نحو 80,000 برميل من النفط. وقامت شركة تحليل البيانات اليابانية ريج آي بتحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الفترة من 2 مايو إلى 12 مايو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر التسرب المشتبه به في الصور على شكل تشكيل أحمر. ويظهر التحليل أنه حتى يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حدث تسرب نفطي هائل قبالة السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة، ويبدو أن البقعة النفطية قد انجرفت لأكثر من 30 كيلومترا جنوبا بحلول يوم الاثنين. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يومي الاثنين والثلاثاء ما يبدو أنه بقعة نفطية جديدة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، وهذا يشير إلى احتمال استمرار التسرب النفطي على الرغم من أن نطاقه الإجمالي آخذ في التضاؤل. وقد يكون سبب التسرب الذي لا يزال مجهولا إما هجوما أو خللا في منشأة لتخزين النفط. ومع استمرار الوضع المتوتر في إيران من المتوقع أن تكون جهود احتواء تسرب النفط صعبة، مما يثير مخاوف بشأن التأثير على البيئة.

أشار الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى أن المجلس سيواصل المناقشات مع كل من إسرائيل وحماس من أجل دفع خطة السلام الخاصة بالقطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي استنادا إلى خطة سلام بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن الهجمات المتفرقة التي تشنها القوات الإسرائيلية استمرت. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن أكثر من 850 شخصا لقوا حتفهم منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وفي هذا السياق عقد ملادينوف، وهو وزير خارجية ودفاع سابق في بلغاريا وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، عقد مؤتمرا صحفيا في القدس يوم الأربعاء، ويناط بالمجلس الإشراف على الإدارة الانتقالية لقطاع غزة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المتكررة للاتفاق والقيود المفروضة على نقل الإمدادات الإغاثية إلى غزة، قال إن وقف إطلاق النار بعيد كل البعد عن الكمال، وأضاف أن المدنيين ما زالوا يقتلون وأن العائلة تعيش في خوف. وقال ملادينوف أيضا إن المجلس يجري مناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن التنفيذ الكامل لمتطلبات الاتفاق، وشدد على ضرورة نزع سلاح حماس، وأشار إلى أن المجلس سيواصل المحادثات مع الجماعة لتحقيق هذا الهدف، ولم يتم إحراز أي تقدم كبير في نزع سلاح حماس أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تدعو إليه خطة السلام. يقول علماء إنهم رصدوا أكثر مجرة بدائية من الناحية الكيميائية لتكوين النجوم تم اكتشافها حتى الآن باستخدام تلسكوب فضائي. ويضم الفريق الدولي باحثين من جامعة كانازاوا اليابانية والمرصد الفلكي الوطني الياباني، وقد حللوا الضوء المنبعث من مجرة خافتة للغاية تسمى لاب 1B تعود إلى ما قبل 13 مليار سنة أو بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول العلماء أن المجرة الخافتة تم تكبيرها بفعل تأثير يسمى عدسة الجاذبية، حيث تم تضخيم الضوء الصادر منها بعد مروره بالقرب من مجموعة ضخمة من المجرات. ويقولون أنه بعد أكثر من 30 ساعة من المراقبة تأكدوا من أن وجود الأكسجين هناك كان الأدنى بين جميع المجرات التي تمت ملاحظتها على الإطلاق. ويقولون أنه يعتقد أن العناصر الثقيلة مثل الأكسجين كانت نادرة الوجود في الكون بعد الانفجار العظيم بفترة وجيزة، لكن كمية تلك المواد ازدادت تدريجيا. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وستريتينغ من المتوقع أن يستقيل من منصبه يوم الخميس على أقرب تقدير، ويعتقد أنه يهدف إلى الدعوة لانتخابات قيادية في حزب العمال الحاكم لاختيار خليفة لرئيس الوزراء كير ستارمر. وحقق حزب الإصلاح البريطاني اليميني الذي يدعو إلى سياسة هجرة أكثر صرامة مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو أيار. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى ستارمر لتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن أكثر من 80 نائبا من حزب العمال في مجلس العموم حثوه على الاستقالة، وقد استقال 4 وزراء في الحكومة يوم الثلاثاء. وأكد ستارمر مجددا نيته البقاء في منصبه. السيدة والسادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: وهرندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 11
0: ونتعلم كيفية السؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجوداً.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم تذهب إلى أساكوسا مع ميا المصورة الصينية التي تعيش أيضاً في هاروسان هاوس، وهما الآن تتنزهان في شارع تجاري مؤد إلى المعبد يصطف على جانبيه محلات الهدايا والحلوى المختلفة.
1: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 11.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: いらいこもるまえに。
0: ميا تقول لتام
2: كونو تي شيرت ميته،
1: انظري الى هذا التي شيرت،
2: نينجا تي كايتارو،
1: مكتوب عليه نينجا.
0: تنظر تام الى التي شيرت وتقول
3: اه نينجا،
1: واو نينجا.
0: والبائع يحييهما قائلا
4: いらっしゃいませ،
1: اهلا وسهلا.
0: وتام تساله
2: すみません، お守りはありますか؟
1: من فضلك، هل توجد عندكم طلاسم؟
0: والبائع يجيب
4: ちょっと ここにはありませんね،
1: للأسف لا توجد هنا.
0: وميا تخبر تام
2: تام، お守りはお寺にあるよ،
1: يا تام الطلاسم موجودة في المعبد.
0: فتقول تام
3: お寺ですか؟
1: المعبد،
0: وتدعوها ميا للذهاب إلى هناك.
2: 行きましょう،
1: لنذهب.
0: يا كريمة، ما المقصود عندما يقولون أوماموري في اليابان؟
1: أوماموري هو طلاسم أو تميمة حظ يوزع عامة في المعابد الشنتوية والبوذية، ويقال إنه يجلب الحظ السعيد لحامله أو يحميه من المصائب. والذي تبحث عنه تام هو نوع صغير من الطلاسم يأتي في كيس صغير. والآن لنستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي هل توجد عندكم طلاسم؟
2: أوماموري وا أريماسكا؟
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة يمكنكم السؤال عما إذا كان الشيء الذي تريدونه موجودا. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: أوماموري
1: هو الطلسم، والحرف الذي يليه و يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: أريماس
1: هي صيغة ماس من الفعل
5: أرو،
1: أي يوجد، وإضافة المقطع ك في آخر الجملة يحولها إلى سؤال. إذن عندما نتسوق مثلا ونريد أن نسأل عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا، نذكر ذلك الشيء ونضيف إليه الحرف المساعد و ثم نقول
5: أريماسكا.
0: استمعوا ورددوا.
5: أريماسكا؟ お守りはありますか？
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى للسؤال عما إذا كان الشيء الذي نريده موجودا. هذا حوار في مركز استعلامات سياحية.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
1: إليكم المعاني. يسأل السائح
6: すみません، 地図 wa arimasu،
0: من فضلك هل توجد خريطة؟
5: 地図
1: معناها خريطة. والموظفة تجيب
7: هاي こちら です،
0: نعم ها هي.
1: أعطته الخريطة على الفور، وفي حالة عدم وجود خريطة لن تنفي على الأرجح بشكل مباشر
5: ありません،
1: بل سترد بشكل مبهم ملطف
5: ちょっと،
1: أو ستعتذر قائلة
5: すみません.
0: استمعوا ورددوا.
5: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
0: والآن الدور عليكم لتسألوا في محل للهدايا عما إذا كانت لديهم مراوح ورقية قابلة للطي وتسمى باليابانية
5: سنس سنس.
0: وابدأ الجملة ب سميماسن
2: سميماسن سنس はありますか سميماسن سنس はありますか
0: والآن اسألوا ما إذا كانت لديهم قمصان تيشيرت عليها رسم نينجا. قميص التيشيرت هو
5: تي شات.
0: ونستخدم الحرف المساعد نو ونقول
5: نينجا نو تي شات. نينجا نو تي شات.
6: سميماسن. نينجا نو تي شات はありますか؟ سميماسن.忍者の T シャツはありますか？
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
4: いらっしゃいませ
0: ومعناها مرحبا بقدومك أهلا وسهلا. وستسمعونها من البائعين والعاملين كلما دخلتم متجرا أو مطعما.
8: كيف تنطق العبارة عادة في الحوارات اليومية؟
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن أساكوسا التي يدور فيها حوار اليوم، وهي مقصد سياحي محبوب في طوكيو. دائما ما تزدحم أساكوسا في أحد الأحياء القديمة بطوكيو بالكثير من السياح، وخاصة معبد سينسوجي، وفي مدخله بوابة كامينا ريمون ذات الفانوس الورقي الأحمر الضخم. ومن هذه البوابة إلى مبنى المعبد يوجد شارع تجاري مفعم بالنشاط يمتد 250 مترا ويسمى ناكاميسيدوري.
8: ومتاجر كثيرة تصطف على جانبيه تباع فيها هدايا وحلوى وغيرها.
0: وفي نهاية شارع ناكاميسيدوري المبنى الرئيسي لمعبد سينسوجي البوذي. وعلى فكرة بالقرب من هذا المعبد يوجد برج سكاي تري الذي عليه أيضا إقبال سياحي كبير، لذا ندعوكم أن تتنزهوا في هذه المنطقة إذا أتيحت لكم الفرصة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام المعبد. ترى ستجد التميمة التي أرادتها؟ كونوا معنا.